اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوكي ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي بي سن مبوكو عيلون سال اندك تي والو خارلا وي بابا جا رجل نيامو لين دي انديل سن تفسير القرآن الكريم

أنعمنا عليه وين قول منكو وجعلناه ندفكو مثلا لبني إسرائيل منك المثال نكوارات بني إسرائيل ولو نشاء بني نخون لجعلنا منكم دان سكتين ملائكة أي ملاكة في الأرض ننك تسوسي يخلفون ديوت أنت ني ديوت ني ديوت fu malaka joge rek meena ñew fu kenn joge keneen ñu wa innahu alquran ji nak ak ñewum wa innahu isa'ib ak dikam la ilmun lis-sa'a mandargal ak muy wonane bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bu len ko wérante wattabi'uni top len ma man muhammad alayhi salatu wassalam hadha siratun mustaqim li day yoon wu jubla teg len sen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ben ci suratu zukhruf dina bañ sante yalla julli ci yonentum bi sallallahu alaihi wasallam delu ci nañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah ni ngi taxawon ci aya juroom ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tam ترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم سني بروم تبارك وتعالى دي واخ منو انه دل شك عيسى لعلم للساعه داي قام لن بيس بنتي جوتنا وفي روايه ام نيو جان وانه لعلم للساعه داي ونني بيس بنتي جوتنا فلا تمترن بها بولن كو ورانت واتبعوني توبلن ما هذا توبما صراط مستقيم مويون وجب فوفو مودي سيني بروم تبارك وتعالى بيمو جانغالي لولو عليه الصلاه والسلام مي فيري القران من يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا حديث بوبو رواه البخاري مبوكتي تيري حديث ولا بوك مودون تيري حديث بنيو نانغوني مو غن ويرتي تيري حديث فوفو نك تي والو علم للساعة bo amon tere buñi wax at tasrih bima tawatara fi nuzul al masih te al sheikh abdul fatah bind ko waxna ci wax ju yaatuna lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñewna ci di wonene isa ali salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunit bi ali salatu salam ci hadith bo xamni ñi ngi ko jël ci Abu Hurayra mu ne wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykan wa abu daud ba dem ci muslimit fek fa hadith la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala alhaqq zahirin ila yawm alqiyamati fayanzilu isa ibnu maryam kon lolu ay nass la yu wir yuy wonene alayhi salam isa dina waccat ci jamono yoonte bi moko wax addu yoyu mutawatir la yu wir la fofu lañu taxawon ci bind wara dora tay ci ayab juroom ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin yalla ñal defal deg ak top yalla nena wala yasuddannakum bumulen galankor bumulen wor dilen jaxjaxal ne ngeen fexé bo bu shaytané galankor len ba du ngeen top deug ne ngeen fexé bo shaytané dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné layté top deug moy shaytané innahu shaytané nak adu mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamne